كل هذه السنين يا صاحبي وكأننا هنا عن طريق الخطر ننتظر حتى تفرغ الشوارع لنقود مركبات غير مرخصة ونواجه جنود المعابر بالضحكة الصفراء والنقود. نحلم بأماكن ولو وجدت نحن لا ننفع لها يا صاحبي، مضطرين أن نخالط التماثيل، أن نبادلهم حديثهم، أن نندس وسطهم بأطراف مجمدة ننظر ولا نرى، وبرؤوس منكسة في بيوتنا نعتذر عن اجتياد المحاجر لنجرب التكاثر سرا ونبكي سجالتنا المهددة. كل هذه السنين حتى ندرك على إعلان أننا لسنا تماثيل لنسقط مقطوعين على قواعدهم، ميتين برؤوس مفلطحة، بعيون معصورة كالنحار، بثقوب في عظامنا. كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟ كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟

هتنزف سبع صفايح دم لكل يوم اتكونت مجرة وكل ذرة اكسجين اتشم. سيبها تقطع الوريدة، سيبها تقطر لآخر نقطة سم. سيبها شهور سيبها سنين ولسه الصراصير فعقاب البيبان والدة كم. ابعد عنها المورفين، خلي كلابها تعوي تشم اطرفة وريحة عفنها تمشي الخياشيم. كبرها منعها تصرخ عمره ما يمنع نار البراكين. خليها تتحرق من دود بيحلل عرضها من شرقها لغربها من دهن الساحة جسمها ومن يسال عفخدها رماد يطهر فجرها. خليها تتحرق.

تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنط، اكتم انفاسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنطق، الحس عرق جروحها مهما صدى شهوتك ما تتكبت، ما لسه الاباحة في جلد والابيح مستفرغ عند كاري هكره غاضب اغضب عري فرد والافراد حلفة ما تقلع.

لما اقول على نفسي مسجون البضائع مصل المؤدي تاجر وطوب الارض خاضع كل الجروش لفجع الكروش امنا بنظام البدل سخرنا لخدمة القروش موافقون عكل بند من بنود من قانون الامن العام حتى لو شلنا عكتفنا الخرى داء الخنزير عمره ما يتحاش ما تنفضهوش

حتى المباني يا ابني قايله للسقوط، بضاعة متعلبة في قوالب وجوه كل قالب شنطة بتلمع وعود، شايلها سيادة السياسي المخضرم على ظهره السعر مكتوب، فوالب خرسان مصبوب. يا عم بالك خليك في حالك، ابشر الظلام حالك، وقوالب موجات الراديو اخترقت الخطوط. وقف الاغنية وقف الاغنية، اربط حبل في سقف البيت واشنق دماغ بفراغ السواد مملية. لو بنتكلم عن الواقع فايه فايدة الكلام لو العقل لسه حجر؟ ايه فايدة كل الورق لو الحبر لسه حجر؟ سقط الحجر عاش الحجر، نهتف لحجر ونمجد نفس الحجر.

فيها تتحرق بعشوائيتها وعشاشها في الضواحي بشحتينها مشوهينها باللي حك منها في برج عاجي خليها تنطبق بلجانها ولوايحها ومجالسها ونظامها الضريبي عليها يتردم على انقاضها.

0: الكثير من الأغنياء أن السعادة في جمع المال. يا للسخف المركب ويا للجهل المبين. أتريدون أن أدلكم أين هي السعادة؟
1: كلام فارغ. مالي إزاي ما أنت مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين؟ أنا راجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلب أزلي، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يديني حتة لحمة، يديني حتة عظم وياخد تمنها وفاء.
2: يومها تجري لكل حجر تقوله تحته يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل نهر تقوله بين ضفافه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل بحر تقوله بين امواجه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل جبل تقوله بين كهوفه يخبيك مش هيرضى بيك. خليها تضيق وتضيق الدوائر، ولما تدي اكتر ارمي رحم كل عضرة خليها تتحرق. تبكي دمعة كل طاغي دن السرد طهرة، وانت مش بعيد انت برضو مشترك. جمع الحطب وسطه بكل اخ من نفس الصلب مفترق. خيالي بريد اضربني في 100 مليون وطلقني في حواري العالم يمكن تتظبط. مش ابشع من اطفال محفور لها قبور من قبل ما تتولد.

حلفك بالدواير واللي ضرك واللي نافع عن الليل عليهم عمره ما يلاقي للي لما تولع الليل عليهم عمره ما يلاقي للي لما تولع كل لمبة في عمود الشوارع وإيه الموانع لو السكوت اسمه جبن والفقر اسمه ضعف إيه الموانع لو كل الشارد اسمه ساذج والتمرد اسمه جنون إيه الموانع ما سموا الوهم واقع وقالوا اسكن فيه كيف ما يكون فاللي احتك ورجع في كتابهم اسمه موهوم واللي رسم صورة أوقع عالي وابن مجنون خليها تتحرق ورقهم بيهم يدفن

0: ليست السعادة كائنا ماديا، ليست لذة حيوانية، ليست شهوة بهيمية جسمانية، ليست السعادة في جمال النساء، ليست السعادة في الملابس البراقة، ليست السعادة في المآكل الشهية.
1: اي أيوة والله ده كلام حلو.
2: حلو قوي.
3: ده كلام فارغ.
4: ارسم لهم طريق السعادة.

0: أثناء الدحشة في أحداث مروعة منذ 15 عاما في مسيرة مطالبهم العادلة في وجه الاضطهاد والعزل وسياسات التجويع والقهر، لازالت سجون فم الحوت تطفح بأعداد المعتقلين، ولازالت سياسات التمييز العنصري.
1: اسمع يا لقد ضاق خلقي، بعطي ظهري ضعف في نبضي، شعبالي أرضخي بس حيطاني بتحكي قصص غريبة بحسها ضدي، فبضرب بعدي ببعد نحوي بقبعة ساحر بختفي تشك غالبا مطفي، بخاف بخفى فور بشم نشور بلمنا بازل، أنا برون بابل استيل بخاف فانسى ظهري برا بلاشا كلي.

0: بواجه الشارة زي كول اوف ديوتي بخضك وانا بجرف لوقات بتعدد برصدني بتصلى بصدني بتصلى بصدني بصدر طاقة باخدك معنا مدر لوفر بس تكونيش انت المدر اللي بترخي اسأل الجونيور انا مسروق مش فارق معي كفن على كتفي تشاك او لا لقد ضاق خلقي
1: يا شوف مش شايف هات اللوكس وبس البلد شقة 200 متر مربع سوبر ديلوكس قمت 8 ونص دبر خبز في جيبتي بريزة طبيعتي كتير عنيدة شخصيات عنيفة انا سمبل عكس جريدة ضل احكي لحالك الوضع عباب التحسن الخطة جاهزة بس حياتنا نازلة طالعة اسهم لقيت طريق مختصرة فوق نجوم وهكذا كون تحت رعاية 1000 حدا تمام سلامات باخرة السنس الشارب ماكنة قلبي باكنة لحظة ما ضل غير شحطة وولتس مع البيت احلى رقصة جاذبية من جاهين تكركب الانتين هاتلك سوبر جلو بلاش مصفي شفتين خدا رياضة خدا ملاكمة كل ضربة دائمة باللعبة هاي بتموت بدون ما تاخد جائزة نفسي ألمس الواقع بس صعب لما كل شي فيك اوفردوس معلومات لو بقدر ادعس بريك مخي مخربط ميلك شيك شغلي كله بالبيت مفتي تحول بالجيت يلا رحلة بيرزيت ابني قصر وما كان في سجن بعرف شارف عشان تغير الاسم صفى كله مودم الجسم وانت لسه مرمي زي البزل

0: قد افعله. فانتاستيك نمبر فور ليدي انا مثل ايرون مان وانت خلص عدتي الجدو طيب دوره.
1: يا موزة صحي تسترجي تستنجي بارض نجسة طيب تعي اسمعي انا ضيعت
0: القبلة طوشتني الخسة عايش خلسة متخبي نتفة بس برضو جاهز للطحشة عندي صوتي والحركة خراي بولي والمنة مو بقصدي بس لما سحبوا الورق بطل عندي طلق غير مفرزات جسمي فاطلبني وسمي
1: اطلبني وسمي
0: فاطلبني وسمي رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني
2: ضع ضع ملعبة جيب وضع صعب خالو صحت لندن بالش بخصع دفعالي فانتاستيك نمبر فور لدي انا مثل ايرون مان وانت خلص عدتي الجدو طيب دوره
0: رح ضلني غني
2: ضع ضع ملعبة جيب وضع صعب خالو صحت لندن بالش بخصع دفعالي فانتاستيك نمبر فور لدي انا مثل ايرون مان وانت خلص عدتي الجدو طيب دوره
1: رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني رح ضلني رح ضلني